اعتدلوا أقيموا صفوفكم وتراصوا لو سنبت كان صوف يسي صوف صوف يمسكوا صوف لي دبن